نساو سلي رجع جوا لكران شن جابي له هبين الزقال تخران تخران سلي خون كبال لا إيش زقال جو كيش شابين جلو لي خونا لعين وكان أقول يا إيش لي جو كيش شخصي شكل بان تخران تا تيك توك

ينرمان و سوترمانس توشي غريباني راتيني خاكواز اشكاوه لديوس اكوا بيخ لديوس كخول بيخ و لديوس سنتين موسيقى لكي شي زمان اشتاقن كي ركين لي خاكوا جزاو سايج اول شبانكي كي ريب لك أرو شسامة نشال أشال نك أشال را قانكين شين سامة إنتن أنكيل رلي قاقوا وطاان كيسومي لين سام ريوت شينيش كول شرولي رايلالا إرمانوس وترمانس لأنك كون كتلي ريلال لقاكوا ما شتين أني لقاكوا شتين أني إرمانوس لقاكوا كش كل ديش ميلايرو سشبين لكو أم لقاكوا كش كيه لروق سشبين لكو أم كش تناب لروق سشبين لكو أم وتكشينا كون تكراغ لكوش خالي ولي تلو معي ولي ديوس شتكر تسي ولي ديوس عن نمش كون كيل خوني لك ماني كبابنا لقاكوا نمش كون كيل إرمانوس ماني كبابنا لديوس Nachinza manchiru li Dios, maisumeli oración, li Dios quisumeli oración, li Dios naisumeli oración, hermanos, sus hermanas, li jacuan naisume, pero na resulta que cochla la o, pero que buenas li jacuan canasumeli oración, harub, harub, pochi canacuan, harub, chiam chicanacuan, pero li jacuan, tonas que retal, li isli queen. Nashkere tali telom li queen. Nashkere tali telom li ish. Pero van a ni kakwa to kwani honal re li Dios. To kwani honal shok kakwe la ata. Na chon rike li kakwa. Kwe kwan katsa reilal. Kwe na hinkachi na katawish mano ni rula reilal sa la chuam. Na runa na katachok rike li Dios. Kakwa china kertesi makatibi li Dios. Tat kertesi hermanos o termanas. Li Dios nimish kwankile o li Dios chapil chikunele. Nashin saman chirucha. Shinish kol chiruli dailala. Shat kol chiruli dailale kakwa. Kakwa nimish kwankile. A veces en cuando la ona en cana que retana le gacuan y mishkuanquil. A veces en cuando la ona en cana que retana le dios. Ah, saca le dios, nashbashka, jel se shmein le gacuan. Dije, samash ten anquirik en le gacuan. Que esa osa chole, shpanak ki. Que re le caru que sama. La ocaruna katsamare li Dios nashkeke le kakwa nasahose le kachola Sachi sa li kam nashka Sumeh saka li kakwa sumeh li oración nasahose kwi sa li chola Imata chikila ishin kata sa uksa li chola Kwa khonala Iga chik Kwa khonala

واخوان هالجقين تعتبروا وما راكوا اخوان هالشولاك لي اهيلنا في مايك تيك تقالنا جولا ماني تاكي اخسي سلاجو Gracias, hermano. Gracias, Sergio Chan. Adiós, Jacob, hermanos.

انا انت قلت الشيء بلقي هو كان اكويلا ايش تشكيها غريتا هلنا تشان تشان اكويل ناق كامنا قيش وضمك اتشك شكوان كيلي ماك سايبين اكتشك ليكو ام كيبيل ري شبان كيبيل شبان ليقا كوا خيسو كريستو وطخونا خيش تشك ريكين جو جو كيش رينك تشك اغيلاك تشيرو لي Dios, aleluya, Señor. ¿Qué retal? Nak chanchana, chanchan, aquí nak camina kesha. Utmak a chicos con kili maxa eben. Achile tu ama, man de cagua Jesucristo. Achile tu ama, hermanos, sus hermanas. Yo quecha, reina de escángel, achurulí Dios. Nagle cagua ya tristeza limac, nagle cagua ya tristeza junli. Aquí está limac. Achile tu ama, chancha jocaín. Achile tu ama, chao. Anish yo creen, achile tu ama, de Cristo Jesús.